نرمي خيوط على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

كاس نرقص الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اد الدوغن اد كبرت في اللزق اصنت روخ نغيت قلت حي

حبتي لي دجمين نقرتنا حكيه ضرب بيقع لقير حنقري دي ذكر ضيع اي غس في ليدون واش نبدا دي ذكي فرا كيني اتقنتوك وانا اوين ايبق زكي تسننتيني من حنكي ياويكي ديال الملكة لدارنا عقلينتي ويتوريد فلتي بالأروح يا أخي دكتي يحرى الله أخي.

حتى سيدي ربي تايرينو في النوس كيف تغسي غيكا كي النوس كيف تنسرسكي النوس وزيد يا يوفا انا مسمرت سيلاج الناس هيور يا دليوف يا تراسي جليان تين الناس البزاوي اختاري سقمرا اي ام زيد تسواني الشيت تنحد وجري اي غير في ربي تاكريت رزق انت اضنحت اسانه وتيا وجراحة طبيبة.

يحيى الأشجارات اللي قورني نسعغي توقف يسري اللي بلد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزري السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.

مطني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم